بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرحبا بالصباح وباليوم الجديد وبالإبان وبالفينة السعيد وبالسافر والشهيد. اكتب لنا ما نقول، أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسوى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا. نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا الله هو وحده لا شريك له. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أوزارنا الكبائر واللمم، فإنه لا يغفرهما إلا أنت. واهدنا بأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا. اللهم اجعلنا لهوما وطلفا، ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا. اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه زهادة، وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك، واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع، ومن جنان لا يفزع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يقبل، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع.

حاكم بأصلنا سياب أخوي معجزات فرع جياب كان محمد مصطفى خوي معجزات فرع جياب كان محمد مصطفى كان قالوا شاهي عزية كان ناسخي خاتش سنية كهف الأدبي والعلية كان محمد مصطفى

يا ربي بخاطر خليلي قربان اوي اسماعيلي حيفا في ظلم نهلي يا رب هوار يا رب هوار هوار لتا يا رب هوار

0: الشر الشيطان انس وجني جهر مصيبتي جهر نقل جيت ما محافظه بك يا ربي برنامج ما بغير الوسيله خيري يا ربي تالي كار يا مسلمان بك مسلمان عزيز بك قدس بيروز يا ربي تو ازاد بك مسلمان فلسطين مسلمان غزه يا ربي تبي الظلمه هانيك ده زيد ترسل وانك ندومين تعزتها وانك محافظه بك شرف وانك محافظه بك وت وانا سرفراز بك يا ربي حرمت اخينا اخينا مبارك وفدا كاري وقع طعم ازيتي واخينا واشهيدا يا ربي تكافر هلاك بك يا ربي اسرائيل هلاك بك
1: آمين
0: يا ربي
1: آمين
0: اسرائيل وعمريقا هلاك بك كبار
1: آمين
0: علي
1: يا رب
0: كاريب يا
1: العالمين
0: ربي تو هلاك بك يا ربي
1: آمين
0: مسلمان عزيز بك تو اسلام بعزت عزت اسلام محافظه بك يا ربي دعائي مقبول بك رحمه اخو المريم بك ساغي ما اصلح بك نخوش ما شفاء بك يا ربي يكون دين دارا يا ربي تدريك خير جواناك رجي بك دعائي مقبول بك آمين والحمد لله رب العالمين لأن خير وخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.